0: اللهم صل على أشرف الأنبياء والأجرم والحر على آله وصحبه وبارك وسلم جده يا رب صرفا وكرما ومحاوا وتعديما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد حي على الصلاة حي على حي الفلاح الله أكبر

0: محمد.
1: الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال تعالى أيضا: إن

0: اللهم صل على سيدنا علي.
1: اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وأساتذتنا وأستاذاتنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السعادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين في إيران في لبنان في كل مكان وفي كل زمان. اللهم احفظ يا الله مسجد الأقصى في فلسطين من القوم الكافرين من القوم المنافقين من القوم الظالمين من اليهود والنصارى أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيموا صفوفكم واعتدلوا، قيموا يرحمنا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأين ربنا بالسلام.

ادخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي ربي أنت مولانا، سبحان الله. سبحان الله دائما قائما أبدا. الحمد لله.

0: الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعم يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله.

القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم